الشرط الوحيد ان تكون سيارتك معدل بالمواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول اوف بنغازي. كونوا في الموعد. نادي جريمة للسيارات الرياضية.